0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሓምለ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኽረምታዊ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ካብ ዕለት 5 ሓምለ ክሳብ ዕለት 27 ሓምለ ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ይርከቡ ከም ዘለዉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሓምለ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ዝሓለፈ ቕዳም ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስትል ጋንዶልፎ ብሰበኻ ኣልባኖ ንኽብሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝቐረበ ሙዚቃዊ ምርኢት ናይ ቅድስቲ መንበር ጸሓፊ ርክባት ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ሃገረ ዩክሬይን ከም ወኪል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘካይድዎ ዘለዉ ምብጻሕ ጳጳሳት ዛምቢያ ብምኽንያት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘውፅዎ መግለጺ ህልው ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ቃዛ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ኣርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሓምለ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትሕትናን ብትዕግስትን ብፍቕርን ብህድኣትን እትዓቢ ከም ዘላ ብምግላጽ ንክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ሕቡእ ዝኾነ ዕዮ ኣምላኽ ክውከሉን ኣብ ዓለም ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ክኾኑን ተማሕጺኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ንክርስትያን ምእመናን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንእሽቶ ዘርኢ ወይ ከም ንእሽቶ መባዅዕቲ ምዃናን ብህድኣትን ብትዕግስትን ከም እትዓቢ ብምዝኽኻር ንሓይሊ ኣምላኽ ከም ሓደ ዘደንቕ መርኣያ ተግባር ገይሮም ንምድላይ ንዝቐርበሎም ፈተናታት ክነጽግዎ ድማ ተማሕጸንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ንምዕራግ ንዝተኣከቡ ነጋድያን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ብዛዕባ ሰለስተ ምሳሌታት ካብ ወንጌል ማቴዎስ እተወስደ ጠቒሶም ብዛዕባ ዘርኢ ስርናይን ክርዳድን ዘርኢ ኣድርን መባዅዕትን ኣስተንቲኖም። ኣምላኽ ኣብ ታሪኽን ኣብ ህይወት ሰብኡትን ኣንስትን ብኸመይ ከም ዝዓይ ዘርኢ ምዃኑ እውን ገሊጾም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ኣምላኽ ንገዛ ርእሱ ብሓይሊ ወይ በስገዳድ ኣብ ክንዲ ዘቕርብ ወይ ብዓወት ኣብ ክንዲ ዝበጽሓና ከም ንእሽቶ ማለት ከም ምልክት ምስትውዓልን ትዕግስትን ፍቕርን ኮይኑ እዩ ዝመጸና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ንኽንቅበሎ ወይ ክንነጽጎ ናጻ እዩ ዝሓድገና ብምባል ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ክርዳድ እውን ከይተረፈ ህላውኡ ከም ዝገልጽን ከም ንእሽቶ ዘርኢ ብዝረአ መንገዲ ከም ዝዓይን ንዓለም ከም መባዅዕቲ ናብ ብሑቕ ከም ዝቕይራን ኣስተንቲኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ብዘደንቕ መንገዲ ጣልቃ ብምእታው ብኡንብኡ ንእከይ ካብ ዓለም ከጥፍእ ከም ዝጽበይዎ ኣፍልጦ ሃብሉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ትጽቢታት ብዛዕባ ክርስትያናዊ ህይወትን ቤተ ክርስትያንን ዘይጥዑይ ኣርኣያ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቀቑ። ኣብ ክንዲኡስ ክርስትያን ምእመናን እከይ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን እውን ከይተረፈ መንግስቲ ኣምላኽ ከም እተዓቢ ኣፍልጦ ክህቡ ከም እተጸውዑ ገለጹ። እዚ ኸኣ ጸልማት እውን እናሃለወ ክንሱ ዝመጽእ ሰናይ ለውጢ ነቲ ብተህዋኽ ናይ ምፍራድ ፈተና ምቅዋም ከምኡውን ቀስ ብቐስ ዕዮ ጸጋ ኣምላኽ ብትዕግስቲ ምስዓብን ምርዳእን ዝሓትት እዩ ክብሉ ድማ ተላበዉ። ኣስዕብ ኣቢሎም ቅዱስ ኣቦና መንግስቲ ኣምላኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተራ እዋናት መዓልታዊ ህይወት እትርአ እኳ እንተኾነት ግን ከኣ ብቐጻሊ እያ እትዓይ ኣምላኽ ዘየለ እኳ እንተመሰለ ይብሉ ቅዱስነቶም። ምእመናን ኩሉሳ ኣብኡ ከም ዘሎን ፍቕሩ ወትሩ ንምሕጋዝ ድሉ ምዃኑን ከስተውዕሉ ተላበውዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም እዚ ናይ ኣምላኽ ተግባር ክርስትያን ምእመናን ብውልቂ ኾነ ከም ኣባላት ቤተ ክርስትያን መጠን ዝጓዓዝሉ መንገዲ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣመንቲ ነቲ ኣብ ወንጌል ዘተኰረ ኣቀራርባ ክብሉ ዝገለጽዎ ሓቂ ክስዕቡ እውን ኣተባብዕዎም። ካብ ትዕቢትን ንኻልኦት ንምግዛእ ዘሎ ባህጊ ወይ ከዓ ንእምነት ንምጭፍላቕ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክርሕቁ ኣተባብዕዎም። ኣብ ክንዱስ ክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ህዱእ እዮ ኣምላኽ ክውከሉ ኣለዎም ክብሉ ድማ ተማሕጸኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ካርዲናል ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ራትዚንገር ጸኒሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝኾኑ ብምጥቃስ ክርስትያን ምእመናን ርትዓዊ ዘርኢ ክቕበሉ ተጸዊዖም ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ዓወትን ዕቤትን ዘይኮነስ ንገዛ ርእስና ንኣሽቱ ተግባራት ንምውፋይን ንኻልኦት ንምግልጋልን እዩ ክብሉ ከም ዘስተምሃሩ ኣዘኻኸርዎም። በዚ ከምዚ ክርስትያን ምእመናን ንዓለም ካብ ውሽጦም ክቕይሩ ዝኽእሉ ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ከምኡውን ማይ ብሑቕ ፍቕሪ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብምዕዳም ኣስተንትንኦም ደምደሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ሓሳባቶም ኣብ ምዝዛም ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ምእመናን ናብ ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ብምውፋይ እታ ንዘርኢ ቃል ኣምላኽ ብትሕትና ተቐበለቶ ኣደ ንክርስትያን ምእመናን ኣብ ጉዕዞ እምነት ክድግፎም ጸልዮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ድሕሪ ምዕራጎም ነቲ ብውግእን ዓመፅን እተበታተነን ነቲ ኣብ እተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ዝፍጸም ዘሎ ፍጻሜታትን ብሻቕሎት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ገለጹ። ንዅሎም ደቂ ሰባት ከዓ ኵሉ ሳዕ ጸሎትና ምእንቲ ሰላምን ርሕራሐን ክንገብር ተማሕጺኖም። ነቶም ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ፒያሳ ደላ ሊበርታ እተኣከቡ ብዙሓት ነጋድያን እውን ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ዝርከብ ሃዋርያዊ ህንፃ ብዘይካሒደት ህዝባዊ ፍጻሜታትን ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ጥራይ ዝፍጽሙሉ ኣብ ናይ ዕርፍቲ ግዜ እኳ እንተሃለዉ እንደገና ሻቕሎቶምን ሓሳባቶምን ናብቲ ንዓለም ዝጸሉ ዘሎ ሓያሎ ግጭታት ከም ዘተኰሩ ገለጹ። ነተን ብውግእን ዓመፅን እተበታተና እተፈላለየ ሃገራት ዘጋጥመን ዘሎ ፍጻሜታት ብሻቕሎት ንከታተሉ ኣለና። ነቶም ብሰንኪ ዝግጭታት ዝሳቐዩን ዝሞቱን ዘለዉ ኣይንረስዓዮም። ኣብቲ ምእንቲ ሰላም ንገብሮ ልግሲ ድማ ዘየቋርፅ ጸሎት ንወስኸሉ ክብሉ ተላበዉ። ሎሚ እውን ኣብቲ ኣብ ዩክሬይን ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ተዘርጊሑሎ። ርእሰ ከተማ ኪየቭ ድማ ብብርቱዕ ሚሳይላት ሩስያ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ኣሎ። ሓደ ሰብ ከም እተቐትለ ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ድማ ከም ዝቈሰሉ ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ዩክሬይን ኣብ ጸሊም ባሕርን ባሕሪ ኣዦቭን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ሩስያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ይንገር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ኣሜሪካ ከም እተፈጸመ ጸብጻባት ቴሄራን የመላኽቱ። ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መሳለጥያታት ኣሜሪካ ድማ ደብዳባት ሚሳይልን ድሮናትን ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሎ። ኩርዲስታን ኢራቅ እውን በዚ ኩነታት እዚ ተተንኪፉሎ። ዋሽንግተን ነዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ምስቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ሙዋፍቅ ኣልሳቲ እተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣተሓሒዝዎ ኣሎ። ኣባኡ ድማ ክልተ ወተሃደራት ኣሜሪካ ተቐቲሎም ሓደ ሳልሳይ ድማ ሃለዋቱ ከም ዘይተፈልጠ ሓቢሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም ንዅሎም ተቐማጦ ካስትል ጋንዶልፎ ሰላምታን ምስጋናን ኣቕረቡሎም። ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ነጋድያን ከዓ ብሓጐስ ተቐበልዎም። በዚ ከምዚ ድማ ቅዱስነቶም ፍሉይ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ነቲ ብኽብርቲ እናቴ ኤልቪራ እተመስረተ ማሕበር ቸናኮሎ ንበዓለ ህይወት ኣብ ሳሉዞ እተኣከብን ንምንቅስቓስ ሓደስቲ ስድራ ቤታት ፎኩላርን ንኣህጉራዊ ጉባኤ ኣብያተ ትምህርቶም ንዝተጋብኡን ኣብ ናይ ክረምቲ ቤት ትምህርቲ ንዝሳተፉ ዘለዉ ሜክሲካውያን ተምሃሮን ከምኡውን ንዓለም ለኻዊ ሕብረት ካቶሊካውያንን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ፍሉይ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ቅዱስነቶም ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ዘካፈልዎ ሓሳባት ድማ ነቶም ኣብ ኣህጉራዊ ስልጠና ናይ ስነ ምዕበያ ዝሳተፉ ዘለዉ መንእሰያት፣ ኣባላት ሬኒዩም ክሪስቲ ከምኡውን ኣብ ንግደት ልዮን ዝሳተፉ ዘለዉ ንኣውስትራልያን ነጋድያን ምስ ተራዳይ ጳጳሶም ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒ ፐርሲ ናይ ሰበኻ ሲድኒ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ሰበኻ ኣልባኖ ንኽብሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ክረምቲ ዕርፍቶም ኣብ ዝርከብሉ ዘለዉ እዋን ሙዚቃዊ ምርኢት ቀሪቡሎም። ጽባቐ ኣብ ዘይብላ ዓለም ኢና እንነብር ዘለና። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ብሓባር ናይ ምእካብ ኣጋጣሚ ምርካብ بحاكي عبي وهبتي يكبلو دما قدو سنة توم عملكتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات زحلف قدام الات عصر تشمون تحمل مشات عب قرعات حواريا وهنسا كاستل غاندولفو عب زقرب اللوم موزيكا ومريت نتوم عباو ترخبو قال سلامتا اكافلو صباقي عب زيب اللع عالمينا ننبر زلنا وقئن قجتن صلئن عمسان شغلة البونتن كالبزوح سعقماتن زعام السللو عب كمز زعام السلاق قات عمي بحبار نايم اكاب قات عمي مركاب بحاكي عبي وهبتيو كميسي كاب زخولو نلعلي زخونا نقر كم زيلو يزخاخرنا سبو تنانستن كمحواتن احاتن بحبار كوينوم نتي كاب لبي ناب لبي كنت امتن ناب سماي وين كنت امت زحق زنا صباقي كقلسو كم زخولو وين يزخاخرنا زي موزيكا ومرئيت رسالي كانبا باسات نخرم تاو عرفتي اب دبو بروما اب زي صنحولو اوان كم ملكت مكرر عبن فقرن سبخا البانو زي تودب مدبيو كمن نذكرو قد ما حدا ورحي ناب هاجر اسبانيا تاقو عايزة نبركو الاما زي قعزو دما اعينتنا ناب سماي نمل عاليوز نبره موزيكا نسنت بابن صباقن ناب لعالي كنتمت ناب عملاق كنسقوم كموون ناب تحاكي بلوس مدايات سبعاوي أكال نخنسقوم زحق زنا مسارحي تاتي يوم كبلو كدوسنتهم أزخاخرو كاتسيلوم دما بزعبا واقا موزيكان سنت بابن بمستنتان سبعاوي عينتنا كاب تحجز اللوس أقامات حاليفنا كان العل زخيلنا من قد كم مخانو قلسو سباق دما ناب عملاخ زمن رحن تسفا زمن لستموكرو مخانو ون عملكتو عبز موزيكا ومرئيتو ون كم ويو زقات من نازلو ماركو روغليانو زبهال فايولين زتساوت زنبره نتي بولونيز كابتي نيكول باغانيني زدالو سالساي مرئيت فايولين بتفلالي منغدي كتساوت انكلو سارونا توماسي غولكار زتبهالة تساواتي تبيانو خا ابتحت مريحنت ماستر بيير كارلو اريزيو بلويس باكلوفا التدالوه موزيكا اقربت رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته نتوم موزيكينا تات مسغانا اون بمقلاص نتوم اصبيقوم زتن كفو نسنت باباويان اللباو مسغانا يقل صلوم نسبخا البانو دما نزو موزيكا ومرئي تزي سلزدال ولنا امسغنوم نخل لخاتكم عبز تاكيبكم زلخم عبز صباق ازمال اوهموت بحقي عبينا غر كنرئي كيلناينا ببزوح من قدتات نابتا عملاخ اب فترة زحاسبو مالت نابت صباقي مئتاو مئنتخن كئلي يوبلو ابت مشات بابا سبخا البانو بصو ابونا فينشنسو فيبا اب مئتاو التمدب نرسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعت سلامتا اقربو لهم زي موزيكا ومرئيت مسقانانا انقلت اللون وهباتن وهداتن موزيكا بحبار نكافل اللون من قدي كخوون كمز علم دما قلتو زون بابا سبخا البانو كمز قلتوو نتي ناي بيليني رومانو زحابو حسابات بمتكاس ابتن عالم زبتاتنا زلو حيال تياترات وقع اتن مسدقنن سدرابيتنن حبيرن زلعالواغا قجتات زخفلا زلووا انستن عديتاتن زتكورا كمخانوون عملكتو نتر اسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته نسلام زقربو تساوعيتوون داقما قالحو
1: كبراتنا كبران سمعتنا إجت كتاطلو زلوخم زينا فاتيكان إيهو لكا باباسات بول ريشارد غالاغر أب بردي جيف أب زرق مكان نقلت بستمارم زك إرميلوس أب زعركم ساتق داسي أب يوكرين سلام كلو تمحسينوم نمؤمنان نعير ساريكان باباسات لما بالعصر تربعت منفسو كربطة الرقاقيتهم أب اكزيابير تسفى فتسيموم كايسونو دماكم التمحسينو زينا فاتيكان أفليتو لكا باباسات بول ريشارد غالاغر نما برس لسان حموشتا عمت محداسا قوماتات نايلتين سرعة تقدر كاتوليكايت بيتا كريستيان متسنبال لأخر ساري كان باباسات كوينم أب يوكرين أب زكايدو عودت أب بيردي تشيف سنبت على عصر تشعة حاملة أب مكان نقدت نونا قدس دنجل ماريام دابرك إرميلوس مسوات قداسي كمز عراغون بيردي تشيف أب يوكرين كينو اون كابزر كابون أي كاتوليكاين كدوسات بوتاتات حدا مقوانو ززكر إيو لك باباسات بول ريشارد غالاغر نزفلي أقاتامي فلويل أخرى ساريكان باباسات ليون كوينوم أبتحقر على عصر تشدش تحملز جمروه قواساون سنميلاون كلي عوركبن مداد تقالل مسنايك دوسيون سبعل صداق ماوي تاريخاو مبسح أبي يوكرين زخر مبال إسران حموشتان عمت زيتات حاحازة حوريو عدد بمقدسال أب الراب عي معالت عدتهم أب مكان نقدد دستماريام زكر ميلوس أب زعرقو مصوات قداسي أب زلقاسو السبكات نايتو زكايلو حوريو عدد زيت تقاللو قواساون سنميلاون كلي ناور كبشنا خات بمزخخار لكل جنب صلوات مساعة خاتكم بفلاي مسهم معنن زساق أيون حبيركم أون أبك المقدس دينجل مريم زكر ميلوس من تهياب سلام فتحن نكبر تحجركم كتصلي يوبيلام أدق زي عبيرن إنه قدوس زنار دبرك إرميلوسن حجينا باخن ملاس اللونا أبك أدمي إتي أبزي زخبرت أمراوي مسلخي بسعولات مسقانان بمقرب أقزي عبير سلامو قهبنا نلمن إيلام نايك دست مامبر ركب مسحقراتنا هقرعين تكالات المولنات صحافي لكبع باسات غالاقر بنايك دست مامبر حورا اللوخ أبي يوكرين لكبع باسات فيزفال داس كل بوكاس تصنيوم أبتي أبشعن شدشتا ميتن سالسان أربعة عمتا محرات ستهان تسابيت مقدس كدست رنجل ماريام زكر ميلوس أبزعرغو مساطة قداسي وكل تساب السلطان أبي يوكرين نايز تفلا ليا حقرات لوكان منقستات كاب ملا تحقر زمتو منفساونا قاديان أبي يوكرين نايك رخصر حتى نتقدر كاتوليكات بيتا كريستيان عبيلي كبا باسات زفيستوسلاف شيفتشوكن نايستفلا ليا ناي مسرع قصر عد زغتلا عبيتا كريستيان وكلت كم زحابرهم والناس حفر كبا مسحقراتنا هقراو تكالاتن كدست مامبر أب ما بل سالسان حموشتان حمت محدسا قوماتاتنا لاتين سرعة التقدر كاتوليكات بيتا كريستيان أب يوكراين لأخر ساليكان بابا ساتو كوينم كساب على تسران حادن حملة أبتحقر حوري عدد بمقد صعب على تعسر تتشع التحملة أبزعرغو مصادق داسي كلهم أنت سلامك تسألي تمحت إينام كل سبب في اللعي نتعم بسنك توقع زيارة الساق يزولو سبات أبلبهم كعقبهم ناي كيف جيتومير بعال منبر باباس فيتالي كيرفيسكي كدمي مسوات قداس أبز سمعوانا قواد حن مسعكم مدرة تمحت إينام إزو حزبزي ناي أملاقنا عمالا دنت كدست تنقل ماريا من مت تتاوي يدليو بيلوم لك باباسات غلاقر ناي رسالي كان باباسات ليون منبر عصر تربعته صلوتن كربتن أقريبهم أبز سمعوا السبكة كاب فتحرينان مدحانينان أملاق زبلت مقدتات سلام زفلت سقعي دك سبزر الدعن ترقم هيوات كمل سلنان كبرت عنان كحد سنان زخيل ولا حد يلبون كم زبلت زينا فاتيكان يحبر كاب مسحف نقصات توصرني على تو منباب إلياس كدمي مسمع عن المناو كدم مفتسامون شو حتى قديس قلوتنا بأملاق كب كم زبلة يقلت اتي نبي مسيقويتا أبدبرك أرميلوس تراخيبو بزو مخنات زدماء قزي عبير نهزبون مدرومن هو تزهب زنعب كم زدد رقز اينا نبرا سلزي سولوتوك اتسالي ايو نيروز بلوليك ابا باسات غلاقر الياس درون نوح وان بدي بدك سبعت زوار دو زنبرا سدد كي تسنع بدا تساني عن كسع مودة اتا تسنعات متأمومانن كم زلو ار ايو ايو سلزي ابنت الياس اقداونا كب كب مبال كينا بوكور اب منغوز اقامات تسفاقين قررت اب سولوتي كي دخمنا كنتسنع اب املا زلونا تسفى هياو كنقبرن يتبابع عنا قويتا أب مجمرتا أبتي مسحف كدوسا وكفلكم إنن ببو ملسي زيه بكوينوكا انت ترعيه دحرنا إلياس شاب عيفتنا قن ملكت يلق اتنابين مورداتا قزي ناب سمايت أمتمو أزيون اشتربنا كاب بحري كلا عال إيرئي أبتاح موتتيع ملس أملاق ببزعي بملكع برتعزنا بكم زمت يرد أزدما حك إينان بزعون تسعقات كاب أملاق تراي كمات سكم زغل مرداء يحقزنا لك عكمتي إن مهللو زلونا سلام زي لعلو كله هي بأملاق إيو تسنعات كان قوارت وي تسفاخن قوارت يبلنا المخنياتو أكزي أبير كابانا زي تبايو أمنات مستدكي تكباراتنا نسحان تحتنا متأمومان تسلوتن تراي إيو إلام لك أبا باسات كالاقر تسلوتنا أبا أملاقن أبناي كردس رنجل مريم ناي أمالا دنت حايلي توكيلنا يقريتا محتاط أنزا تقال المخانو أقلي حم مريم بتي إنقل كاذب الملسة أبلا نتيز تدالة ولا مقدي بتأمان النت بمسعب نأملاق بتعزاز النت نبرتو أب النت بفلاي أبزئوان زملو بملو كنس عبدالوات دينا انقبل حتو أقريبهم أدنت مريم أون بعلو إيسوس زحابنا وهبتو أون مخانو أبريهم إزين عنا أبي وخباتن فري مسلن إيو انت خناقن نعد أملاق زلنا حلافنة أنزانات سر إيو نزي وخبات زي بزيادة بزفلتنا يوم تنتراي إيو منتنا زلوا أمالا دنت زيادة وزيتاوي زخاون اتأكوي أب منغو سبات المفللعين موتن كم زرت راي زي كونس نابتس فمقرات مدنقارن جنكتن بفلايكا التتانتانو كوينو كسم معنان أب عالم كحق ክሕግዘናን ዝዕቁበናን ዝኽእል ወላ ሓደ ከምዘየለ ብሰላሕታዊ ተግባራቱ ብምፍታን ምስ ዘእሙነና ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ንወድቕ ካልኣይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ዝተወስደ ኮይኑ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ከም ደቂ ኣምላኽ ዘሎና ክብረት ይዛረብ ብሰንኪ እዚ ክብሪ እዚ ኣብ እዋን ፅንኩር ወቕቲ ብዘይ መግቢ ማይ ኤሌክትሪክ ወይ መውዓይ ዝገድፈና ውልቃውን ሓባራውን ጠንቅታት ብዘየገድስ ናይ ኣካላዊ ድኻምና ወይ ድኽነት ግልያወት ኣይኮናን ዝበሉ ብፅዕነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብረትና ከጉድሎ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን ዋላ እቲ ዘጥቅዓና ዲያብሎስን ውግእ እውን ከይተረፈ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ኣደ ኣምላኽን ምዃንና ብሓቂ ምስ እንፈልጥ ስለ ምዉታትና ክንሓዝን እንከለና እውን ናብ ዓሚቕ ሓዘን ኣይ ክንጥሕልን ኢና እዚ ሕጂ ዘሎ ህሞት ንብዓት ነቲ ኣምላኽ በዕሉ ኣብ ውሽጥና ዝዘርኦ እምነትን ፍቕርን ተስፋን ከጥፍእ ልክዕ ዝኾነ ውግእን ሞትን ነቲ ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ወይ ነቲ ዝዓደለና ጸጋታት ከጉድሎ ስለ ዘይክእልን እዩ ምስ በሉ ቀጺሎም ልኡኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ስብከቶም ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ንዅለን ኣብያተ ክርስቲያናትን ሃይማኖታውን ማሕበረሰባትን ኣብዚ ሃገር ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ብድሆታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ንማላድነት ንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓልቲ በርዲቺቭ ብምቕራብ ነቶም ኣብ ግንባር ዘለዉ ኣማልድሎም ንዝሞቱን ንዝቆሰሉን ፅንዓት ኩንዮም ብእምነትናን ብግብርና ፍትሕን ሰላምን ከም ደቂ ኣምላኽ መጠነ ናይ ሓቂ ክብረትና ምእንቲ ክበርህ ምእንቲ ኩላትና ንጸሊ እቲ መሓር ኣምላኽ ነቲ ኣብ ዩክሬይን ኮነ ኣብ ካልእ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ኣዚና እንምነዮ ሰላም ምእንቲ ክህበና ምእንታና ድኻታት ሓጥኣን ኣማልድልና እንክብሉ ብዘቕረቦ ጸሎት ከምዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ዛምብያውያን ዕለት 13 ነሓሳብ ዝካየድ ናይ ርእሰ ብሄርን ሓፈሻዊ መረጫን ድምፂ ንምሃብ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ካብ ዓመፅ ናፃ ዝኾነ ሰላማውን ጭዋ ናይ ምርጫ ወፍራታትን ምርጫን ክገብር ዝምሕፀን ጉስነቶም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ዛምብያ ኣብ 1964 ዓመተ ምሕረት ናፅነታ ካብ እትረክብ ንድሓር ኩናት ሓደ ሕድ ካብ ዘየጋጠማ ውሑዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትከውን እንከላ ብተወሳ ካብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ብሰላማዊ መገዲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ዝረኣየላ ምዃና ክፍለጥ እንከሎ ሽማግለ ምርጫን መስርሕ ምርጫን ዛምብያ ዕለት 13 ሓዘ ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ናይ ርእሰ ብሄር ምርጫታ ሃገር 12 ሕፅያት ከም ዘለዉ የረጋግፅ ዛምብያ መንነታ ሓኒፃ እያ ካብ ናፅነት ኣትሒዛ ኣብ ሰላም ከም ህዝቢ መጠን ካብቲ ንብዙሓት ጎረባብትና ዘጋጥመ ውግእ ሓድሕድ ጃምላዊ መፈሳስ ደምን ብመድሓን ተባሪኽና ኢና እዚ ሰላም እዚ ብኣጋጣሚ ኣይኮነን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ በቶም ተራ ዛምብያውያን ካብ ግጭት ምይይጥ ብዝመረፁ እዩ ተሓኒፁ ሰላም ሕጂ እውን እንተኾነ ክጠፍእ ዝኽእል ተኣፋፊ እዩ እንክብሉ ጳጳሳት ዛምብያ ምክንያት ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝመፅ ወርሒ ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ዘመሓላለፎ ሃርዮም መልእኽቲ ኣጠንቂቆም ሰላም ግጭት ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ፍረ ፍትሕን ሓባራዊ ምክብባርን ሓድነትን ዜጋታት እዩ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ዓመፅ ንክብረት ሰብኣዊ ሰብ የዳኽሞ ንሓባራዊ ረብሓ ይጎድእ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ዝምርኮሰሉ ምትእምማን ድማ የዳኽሞ ቢሎም ካብ ዓመፃ ናፃ ዝኾነ ወፈራታትን ምርጫታትን ክግበር ብግልፂ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ጉዳይ ዓመፃ ግልፂ ክንከውን ንደሊ ምክንያቱ ዘይንፁር ምዃን ሂወት ከጥፍእ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ምርጫ ዝረኸቦ ዓወት ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ቅሬታ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ መጥቃዕቲ ምፍርራህ ወይ ምፍሳስ ደም መመኽነታ ክህብ ኣይክእልን እዩ ዓመፃ ሕና ምፍላይ ኣማራፂ ክኸውን የብሉን ኣብ ርሱን ህሞት ዝፍፀም ይኹን ኣቐዲሙ ዝተወጠነ ፖለቲካዊ ዓመፅ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ወገን ክፅወር የብሉን ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር እቶም ጳጳሳት ነቶም ቀጥዐ ኣልቦ ክትዕን ፅልእን ንምልዓዓልን ጥራይ ዘነቃቅሕ ዛንታታት ዝዝርግሑ ማሕበራዊ መራኸብታትን ፖለቲከይናታትን ድማ እናሓሰቡ እዚ ፃውዒት እዚ ካብቶም እምኒ ዝድርብዩ ወይ ዝወቕዑ ንላዕሊ እዩ ዝኸይድ ነቶም ካብ ርሑቕ ዓመት ዘለዓዕሉ ገንዘብ ዝህቡ ወይ መመኽነታ ዝሓቱ እውን ንምሕፀን ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ መራኸብታት ፅልእን نمزرقح ناي حسود كسستات ويكا عاب كند حبريتا عمت سناي خنقا قحزة أمتا ناي مسمع ريت مال اغتتات زقربو كاي كونو تاوعيتنا قرب سق مبال ويسور سمرات عبك ادمناي دقفتقا عمتا نبعلو حد عينت دقف عمتا ايو نفسو كف مراحي ناي نفسو كف بوليتيكا ودب كمززة أمسال عكايدا بقعالة تتراي ادمي منطاقو نعبالاتو بنصور تاقبار كرراقا قدس اللوم نتسوو عنما نصيحات زامبيا نعب مسارح عمتا كايك إيارو تماحتينام ويتا مسارح سلامكا قبرني بزبل بناي كدوس فرانشسكوزا السيزيس علود كسنتو مال اختام يزازمو ناي ريبابليكاوي تزامبيا رؤسة بيهير حكاين دي هيتشيليما التي عصرت شدت حملة نقبعي كاتوليكان باباسات زامبيا بزم حلالة فوق السنة هم الأقدم بفلاي بوليتيكاوي عمت مفرراحن تلقن بزايت رتمن تاقن مقنانا يقبع انقبلو زقربو تساوعيد بحاقوس كمن تقبلون ناي رأسا بهر زامبيا بيتسفت قدات حبريتان كفل محطة من حلافي كلايسن حماساكا أبزحبو مقلاتي اتناي باباسات قو سنة هم الأقدم استناي تحقر رأسا بهر سلاماوي ناتا فتحاون زتا أمام من المرجع ناخ قبرنا نوح اوان زقرب وصاوعيت ملوء بملوء زسامة مع مخوانو انك حبر رأس بهر زامبيا نابتس المات مع التتات بوليتيكا وعمتان كادرنتن فرحن كتملس كم زي بالله زسامة معلو قداي اي منقستي سلام نمعك ابن نفس وكف بقع زامبياوي بزاي مفرراح وفرا ناخ قبرن كمرتن ناسا مخوانو نمرققاتن تنع قراتن ناتي قبر اتزمات حفشو مرجع بناسن فتحاون قلت سمزة تأمامنن مقدي كقايد مخانور قلت اينا ايو بيلو سلازير صبيهر نقلون بوليتيكا ودبات حتياتن دقفتومن نقلون عينة عمزة كنتقوو قزعات حقي كدقفو كمو اوان عببو ملوو اتمرجع نحاد حدام ككبابرون تاوعيت يقربو كمزبالو زينا فاتيكان يحبر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسقن ريتوكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي زازم ابنات محمد فنوك صابن الراخب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ዝሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐርብ። ملامح لتران حدن حملكت مدب فنونا رسالي كان فاباسات لين مبالح السرطة ربعة أب دبري مونتكازينون عيب نديك تاويان قدام زكايدو مبتصاح برسالي كان فاباسات التزحفات حدث متزحف رسالي كان فاباسات لين مبالح السرطة ربعة نخبرم زتا سامية نايت زلاقنة ميداليا كهبو مخانوم كاردينال تشيرني أب مقفت سنة سرعات حافشاوي ملو عمتو عودوك باي محبر إبسكوبوساوي وعلى ملا حقرات مبرق أفريكا سسمحوا سبكتك الأملاخ كأكدمي تي اب نيروبي زكايد مبل 21 حفجاوي اخي بان ايمن لهجرات مبرق افريكا غبابا باسات من قصقاص سبوه انت افريكا مسمح برا ابالات باسات مبرق افريكا بمتحببار زدالو عودو غباي اب زملكتو كان دي ار استاذ زتكوركم زخون اقدمنا نحبر ناي لو مي مدب فنونا نهو حجي جمر كساب فتامي مدبنا متنحكم ممسانا اختقبرو كاب زينا فاتيكان السندات مدب فانقا تقرينا نحدم سلام طاناي بسحكم النابلنا نبينا لوم مدب فنونا السقا قرقكم سناي مكتطال كبراتنا كبران سماعتنا ازد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب فانقا تقرينا ايو رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته نابده بريمون تكاسينو قدامه محبرة سابن أب مقابر كردوس بنديكتوس مبتح بمكياده أبتن بهدم مفساسن قجت نزدل لعزباتات عالم سلام نخلو زقربو لمنا حدري كم زهبو زينا فاتيكان أفليتو كردوس أبونا رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته التي أسرع حملة نقوهو أب دبر مون تكاسينو قدامه محبرة سابن بولكي عدته كم زكايدو بتزفت زينان كفل محتم الكردوس تمامبار أب زوتو مقلتي أبطوما بدم مفساسن قجة نستلى لي كبابتات عالم سلام نخلوز قبرو لمنا بحلف النات المهاب أب مقابر كتوس بنديكتوس مبصح أكايلوم ناي قلص علوتكم زعرقو حبيرو بدحريقو أبتقادام مستوم بنديكتاويان قداماويان ناي مسح معد تقاديسوم نابتي كساب لتران شوحة تنحاملة ناي حاجة عرفت زحلو فلو كاستل غاندولفو نابزر كباب أباساو هنسا كم التمالسو يمالاخت كتوس بنديكتوس بحلو أب حم مستميتن إسران تشعة تنحامة محرطز مصرطو ناي مجمرتا قدام بنديكتاويان مخوانو زينا فاتيكان يزخاخر تي قدام مونتا كاسينو أبو وق عالم على تعصر تحموش تلقاتي تشحن تشعة ميتين أربعان أربعان عامة محرات حالي تاتي كيدان بجيغا بو تحضرات جرمن كم زي تتحزم نس آمنو دارقا ملو بملو كم زعنو وان دعري كالاي كونات عالم من قصد إيطاليا داقماي كهنت وصعي تاتي كلو كم زي شفنن أبو شحن تشعة ميتين سوسان أربعان عامة محرات برساري كان باباسات بعلو الشارشاي داقماي زي تبارك كوينو لومي كابو مال عالم زو حزو منفساو يعني نقا ديانين بصاحتن زقبلولون كمز انقدون ابت قدام وحدات محبرسب قداماويان بنديكتاويان كمز قمتو زينا فاتيكان حبيرو ابتقا ومكان مقابر وق كاسينو زركب كوين اتمكان مقابر ناي لعلي 14 ابت وق استسو ابعلات كومن ويلز زوق كل كوينو كابتوم أبوستق أبروك لتميتن سمنان تشاعتن من الناتم زي فلت مقانون أبدقا أتقادا مكان مقابر بولانداويان أون كم زركابن أزودما نايمو داتا معرف نايتم أبقن بوت شحن تشاعتميتن أربعان أربعان عامة محرات نيمون تكاسينون مكوز سارة بتخيلو وقزموتو شحن سبعا كلتن وتهدرات بولاند زي وكل مقانو زينا فاتيكان يزخاخر ادمي عصرت معلتي ابتبوتا اب اوان كلاي وقع عالم ناب فرسرات زي تقنى سنة نبعرم ملكت عنوات كناتن شلمات مل اخت سلام كلتشان سلام شدشتان عمت محرات ني كاردينال بير باتيستا بيتسا بالا اب ايروساليم نالتن سرعت ني تختر كاتوليكايت بيتا كريستيان باترياركا كم التواحب زينا فاتيكان يملاخت روسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته زلاقنة ميداليا بمنبرة باب فيلانوفا أب زلاقنة وهد سب أو محبالن بلوز أمرا رحا أفلتون محب زي طفت رحا ديش عالم لخ كبري أب كل تشعن سران شدشتن عمتا محرات أب الرومان كاستل غاندولفون بزكاد أهقراو على زلاقنة فيلانوفا نفعل مأوان بعلم كدسنتهم زقربوك خوون إيو بمنبرة باب فيلانوفا بيتسحو زلاقنة روسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته زلاقنة ميداليا كم زباق قسون أقصد ما مرحنتهم زلاق النت سنهي وطاوي حلاف النت وهد سبع ومعبالا زسقمو ولك أسبات أفلت وزهب حدش أهقرا وكبر مقانو زحبر زينا فاتيكان أصعيبو اتميداليا كاب منبرت باب بيلانوفا أبز توحب كجتا مقلتي نتم عيوتاتم كلن تنعور أي زلاق النت زرئي كنكننا أكبابي محبراو فتحي سكفتاتا على عطي هزبي كومو أون حلاف النتهم محدرا كتباون تفطرعون حابتي زوها هدن مقبار زعلم مقانو أملا أقيتو ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደብሩ ኣጎስቲኖስ ዓዊ መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ወሲኹ ንውሑድ ስነ ምህዳር ኣብ ልዕሊ ፅሩይ ግብራዊ መለክዕታት ዝግምግም ምዃኑ ከም ዘፍለጠን ተቐበልቲ እቲ ስልማት ካብ ዝኾነ ዓውዲ ወይ ክፍሊ መፅናዕትን ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ዝያዳ ዘላቕን ፍትሓውን ዓለም ኣቦሞ ምዕባል ብዘርእዎ ፅልዋ መሰረት ድማ ክምረፅ ምዃኖም ይሕብር። ናይ መጀመርታ ሰሪካነ ጳጳሳት ልመበል 14 ናይ ዘላቕነት ሜዳልያ ብቅዱስ ኣቦና ሰሪካነ ጳጳሳት ልመበል 14 ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ናይ ኣጉስጢኖሳውያን መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ዓለምለኻዊ ዋዕላ ዘላቕነት ንኣውያት ሙድርን ድኻታትን ምላሽ ንምሃብ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 15 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ዝቐርብ ከም ዝኾነን እቲ ዋዕላ ኣስታት 300 ተሳተፍቲ ምሁራት ተመራመርቲ ወከልቲ ቤተ ክርስትያን ማሕበራትን መራሕቲ መንግስታውን ውልቃውን ፅላተ ሓዊሱ ኣብ ሓደ ካብ ዘተናብ ጭቡጥ ናይ ሓባር ስጉምቲ ንምስግጋር ዝተዳለወ ስግረ ክፍል መፅናዕትታት መድረኽ ከራኽብ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ሜዳልያ ዘላቕነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ብዕምቀት ዝተሓዝአ እምነት ዘንፀባረቀ ኮይኑ ንናይ ሓባር ገዛና ምሕላይን ንሓድሕድና ሓልዮትን ዘይነፃፀል ምዃኑ ናይ ኣጉስቲኖሳዊ መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ቦመንበር ኣባ ፒተር ዶኖሁ ሓቢሮም ስርሖም ንክልትዩ ንኣከባብያዊ ምሕደራን ንሓባራዊ ረብሓን ዘሰጉሙ መራሕቲ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ትርጉም ዘለዎን ነባርን ፅልዋ ከነቃቅሕ ተስፋ ንገብር ከም ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ እዋን ሮበርት ፍራንሲስ ፕሬቮስት ኣብ 1977 ዓመተ ምሕረት ካብ ቪላኖቫ መንበረ ጥበብ ብስነ ሕሳብ ናይ መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ማዕረግ ዝረኸቡ ኮይኖም ድሒሮም እቲ መንበረ ጥበብ ኣብ 2014 ዓመተ ምሕረት ብሰብዓዊ ስነ ፍልጠት ናይ ክብሪ ማዕረግ ሊቕነት ከም ዝሃቦምን እዚ ሜዳልያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ብመንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ክወሃብ ምዃኑን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ትካል ዓለማዊ ተበግሶታት ዘላቕነት ንምስጓምን ውሑድ ስነ ምህዳር ንምዕባይን ዝገብሮ ተወፋይነት ከም ዝኾነ ኣነፂሩ እዚ ድማ ከም ኣካል ናይቲ ብቪላኖቫ ዝካየድ ኣህጉራዊ ዋዕላ ዘላቕነት ወግዓዊ መደብ ከቕርብን ንመጀመርታ ሽልማት 2026 ዓመተ ምሕረት ሕፅያት ኣባላት ናይቲ መንበረ ጥበብ ቤት ምክሪ ኣመራርሓ ዘላቕነት ብዝተካየደ መስርሕ ገምጋም ዝምረፁ ምዃኖም ይገልጽ። ዓለምለኻዊ ዋዕላ ዘላቕነት 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ መንጎ ሮማ ዝርከብ ናይ ማሕበር ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ተቋም ስነ ኣቦ ቤተ ክርስትያን ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ኣብ ዝርከብ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ዘሎ ብድላይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝቆመ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡሕ ኣንተ ከም ዝካየድን እዚ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መንበር ውሁድ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝሓልይ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ዝርከቦም ምስ ሓያሎ ትካላዊ መሻርክቲ ብመዝርራብ ዝዳሎ ዘሎ ኮይኑ ካርዲናል ፋቢዮ ባጆ ዋና ኣመሓዳሪ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡሕ ኣንተ ነቲ ተበግሶ ብሓጎስ ብምቕባል ሜዳልያ ዘላቕነት ንውልቀ ሰባት ሂወቶም ኣብ መንጎ ሓልዮትን ፍጥረትን ምድንፋዕ ሰብኣዊ ክብረትን ዘሎ ዘይነፃፀል ምትእስሳር ዝምስክር ኣብ ብርሃን እምነትና ስሩ ዝሰደደ ዘኽብር እዩ ቢሎም ነዚ ዘይተለምደ ተወፋይነት ብምግንዛብ እቲ ሜዳልያ ነቶም ኣብነቶም ንመፃ ወለዶታት ንክልትኡ ኣውያት ምድርን ኣውያት ድኻታትን ብተስፋ ዝምልስ ዘይነፃፀል ስነ ምህዳር ንክሕቀፉ ዘነቃቅሖም መራሕቲ ዘኽብር እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ቤት ማሕተም ቫቲካን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ተጻሕፈ ኣጽዋሩ ዘራግፍን ኣጽዋር ዘርግፍን ሰላም ህያብ እዩ ዘርእስቱ ሓድሽ መጽሓፍ ኣሕቲሙ። እዚ መጽሓፍ እዚ ብኣሌክሳንድሮ ባንፊ እተዳለወ ኮይኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለ 8 ግንቦት 2025 ናብ መንበረ ጴጥሮስ ካብ ዝደየብሉ እዋናት ሒዞም ብዛዕባ ሰላም ዘካፈልዎ መደረታትን ሓሳባትን የጠቓልል። እዚ ብቋንቋ ጣልያን ተሓቲሙ ኣብ ከብሕታት ቤት መጽሓፍቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ግን ከዓ ድሕሪ ሓጺር እዋን ብቋንቋ እንግሊዝ እውን ክትርጎም እዩ። በቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝጽሓፍዎ ግን ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘይተሓትመ ገለ ጽሑፋት ድማ እዩ ዝጅምር። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ዝብል ሰላምታ እቲ ናይ መጀመርታ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ንሃዋርያቱ ዝሃቦም ሰላምታ እዩ ዝነበረ። እዚ እውን እቲ ዝተንሰአ ክርስቶስ ነቶም ፈተውቱን ንመላእ ዓለምን ዘቕረቦ ናይ መጀመርታ ውህበት እዩ ነይሩ። ንሱ ኸዓ ሰላም እዩ። ይኹን እምበር እዚ ውህበት እዚ ብሕሱር ዋጋ ኣይመጸን። እዚ ግርማ ዝመልኦ ሰብኣውነት ናይ ጐይታ ናዝሬት ንቑስሊ ሕማማቱ እውን ገሊጹ እዩ። ጽልእን ዓመፃን ዝኾነ ናይ ዓለም መስቀል ተመኲሩ እዩ። እቲ ኣጽዋሩ ዘራግፍን ኣጽዋር ዘራግፍን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘይፍትሓዊ ተግባራት ተጻዊሩ እዩ ዝተንስአ። እዚ ኣዋጅ ወንጌል ድማ ኣብ ታሪኽ ኣትዩን ይግለጽን ኣሎ። ሎሚ እውን ከም ትቕድሚ 2,000 ዓመት ዝነበረ ከማኡ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ሰላም ናይ ብዙሓት ልቢ ዘለዓዕል ዓብዪ ባህጊ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ሓደጋ ይወድቕን ይርገጽን ይናሾን እዩ ዘሎ። ሎሚ 103 ሃገራት ብገለ መንገዲ ኣብ ምድሪ ብዝካየድ ዘሎ ውግኣት ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ዩክሬይን ማእከላይ ምብራቕ፣ ኣብ ሱዳንን ሚያንማርን፣ ኣብ የመንን ኮንጎን ከምኡውን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣጽዋር ይውርወርን ይቐትልን ኣሎ። ኣብ ዘመኖም ከም በዓል ጥዑም ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ካብ መወዳእታ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ንነጀው ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰፊሕ ግጭታት ንምግላጽ ሳልሳይ ውጋእ ዓለም በብቕሩብ ይካየድ ኣሎ ዝብል መግለጺ ኣካፈሉ። ብዛዕባ እዚ ርእሰ ነገር እዚ ሕጂ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ተጠርነፈ መደረታተይ ምስ ረኣኹ ንልበይ ዝኽርኩሓኒ ገለ መዳያት ከጉልሕ ይደሊ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰላም ተሓታትነት እዩ። ጸገም ከጋጥመና እንከሎ፣ ውጥረት ከጋጥመና እንከሎ ወይ ክንጽረፍን ከለና ናይ መጀመርታ ባህሪና ንኻልኦት ምፍራድ ወይ ምኽሳስ ሕሉፍ ዓሊፉ እውን ምኹናን እንተኾይኑ ፈለማ ሸለልትነት ድሕሪኡ ድማ ጽልኢ ኣብ ዙርያና ክዓቢ ይርከብ። ነዚ ኩንነት እዚ ዘጥፍእ ዘይሃንጽ መንገዲ ግን ኣሎ። ሰላም ካበይ እዩ ዝጅምር? ካባና እዩ ዝጅምር። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ዘመናት ይናውፁ ኣለዉ፣ ዘመናት ጸንኪሮም ይርከቡ፣ ዘመናት ከፊኦም ኣለዉ። ሰናይ ዝኾነ ህይወት ንምንበር፣ ጽቡቕ ህይወት ብምንባር ድማ ንዘመን ክትቅይሮ ኢኻ፣ ድሕሪኡ ድማ ዘጉረምርመካ ነገር ኣይክህሉን እዩ በለ። ካብ መዓልታዊ ርክባትና ጀሚርና ኣብ ስድራ ቤትና፣ ኣብ ከተማታትና፣ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታትና ነቲ ብህያብ ፍሽኽታ ይቕረብ እንብለሉ ጉድኣት ሕያውነት ብዝመልኦ ቃል ብባዕልና ክንነብሮ እንተ ደኣ ጀሚርና ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ሓያላት ሰባት ሰላም ክህቡና ክንሓቶም ኣይንኽእልን ኢና። ሰላም ብንኣሽቱ መዓልታዊ ጭቡእ ተግባራት እዩ ዝህነጽ። ብዝበለጸ ድማ ሰላም ብሓቂ እዩ ዝህነጽ። እቶም ውግእ ዝገብሩ እውን ከይተረፉ ብስም ሰላም ተግባራቶም ከም ዝገብሩ እዮም ዝዛረቡ። ንውግእ ኢሉ ውግእ ከም ዘድሊ ንምእዋጅ ትብዓት ዘለዎ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። እቶም ሓያላት ምድሪ እውን ከይተረፉ ነፍስ ወከፍ ሰብ ፍትሒ ከም ዝደልን ብሰላም ክነብር ከም ዝደልን ይፈልጡ እዮም። ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዘጋጠመ ፍጻሜታት ዘስዓቦ ዘስካሕክሕ ሳዕቤናት ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝገለጽዎ ዳግም ናብ ውግእ ምምላስ መምለሲ ዘይብሉ ዕንደራ እዩ። ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ናብ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረብዎ ልባዊ ጻውዒት ካብ ሓንሳ ንላዕሊ ደጊመዮ እየ። እዞም ቅድመይ ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ንሰባት ብሓድነት ዘሕብሮም ሓደ ንመጻኢ ታሪኽ ዓለም ክቕይሮ ዝግባእ ማሕላ እዩ። ዳግም ውግእ ኣይንግበር፣ ዳግም ውግእ ኣይኹን። ንመጻኢ ህዝብታትን ኩሎም ደቂ ሰባትን ዝመርሕ ሰላም እዩ። ሰላም ማለት ድማ እዚ እዩ በሉ። ልዕሊ ኩሉ ኣብ መዋእል ኣቶሚካዊ ሓይሊ ርግጽነት ሓቂ ክቕጽል ኣለዎ። ሰላም ዘምጽእ ኣቶሚካዊ ኣጽዋር ዘይኮነስ ኣጽዋር ምርጋፍ እዩ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ኒኩለሳዊ ምንቅስቓሳት ክንርኢ ከለና ንጹር ዝመስል ዝነበረ ሓቂ በቲ ሎሚ ዘፍርሕን ዘሰንብድን ኮይኑ ዘሎ ውድድር ኣጽዋር ተሸፊኑኣሎ። ከምቲ ቦብ ዲላን ዝስሙ ደራፍን ደራስን ኣብ ሓደ ካብቲ ግጥማዊ ጽሑፋቱ ብምሳልያዊ ኣዘራርባ ብዛዕባ ኣቶሚካዊ ቦምብ ዝጽሓፎ ሰብ ዝሰርሖን ሰብ ዝውንኖን ሰብ ስለ ዝኾንካ እጸልኣካ የበለ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ብትሕትና ናብ ኣቓልቦ ኩሎም ደቂ ሰባት ሓደ ሕቶ ተቕርብ ኣላ። ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ክነብሩ ኣለዎም ዶ? ናይ ሳይበር መደበርን ዓለም ለኻዊ ዳግመ ምዕጣቕ ኣጽዋርን ብምትሕብባር ነዚ ሕቶ እዚ ኣርዚኖም ክሓቱ ይድርኾም ኣሎ። ሰላም ምስክርነት ይሓትት እዩ። እዚ ቁም ሓቂ እዚ ብሓይሊ ብዙሕ ገጻት እዩ ዘመልክተልና። እቶም ኣዝዮም ዝጥቀሱ ኣካላት ድማ ከም በዓል ብፁእ ፍሎሪበርት ዋና ቹይ፣ ከምኡውን ኣገልገልቲ ኣምላኽ ጆርጆ ላፒራን፣ ዶሬቲ ደይን ንብልሽውና ብምስዓር፣ ንድኻታት ብምሕጋዝ፣ ንዲፕሎማሲ ብምድጋፍ ብቐዳምነት ሰላም ዘስፋሕፍሑ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ኣርኣያና እያቶም። ጐኒ ጐኒ እዞም ውሩያት ሰብኡትን ኣንስትን ሰላም በቶም ንሕልናኦም ዝስዕቡ ብዙሕ ዘይፍለጡ ቀለስቲ ኣካላት እዩ ዝንጸባረቕ። ታሪኽ ድሮ ናብ ኒኩለሳዊ ዕንወት ቀሪብና ከም ዘለና የርእየና ኣሎ። ስታኒስላቭ ፔትሮቭ ዝተባህለ በዓል ሥልጣን ሶቪየት ኅብረት ዝገበሮ ውሳነ ዓለም ለኻዊ ኣቶሚካዊ ውግእ ንምውጋድ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ መዛግብቲ ይሕብሩ። እቲ እዋን እቲ ዕለት 26 መስከረም 1983 እዩ ዝነበረ። ኣብ ጥቓቲ ፔትሮቭ ዝዓየሉ ዝነበረ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝርከብ ራዳር ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ሕብረት ሶቪየት ሓያሎ ኣብ መንጎ ኣህጉራት ዝርከብ ባሌስቲካዊ ምሳይላት ከም እተፈነወ ዝሕብር ምልክት ይዕዘብ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ናይ ሶቪየት ሳተላይት ኣብ ጥንቁቕ ስርዓታት መርመራ ጌጋ እዩ ነይሩ። ፔትሮቭ ትእዛዝ ብምጥሓስ ነቲ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ዝእመነሉ ምልክት ከይህብ መረጸ። እዚ ውሳነ እዚ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ብዝፍለጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ተወሲዱ። ማሽናት ካባናት ተራቅቅን ቅልጡፋትን እኳ እንተኾኑ ነቶም መከላ